0: ممكن تكون تقول ايه برتاح من الفيقة بكير وكذا، بس انتبه انت انضرب كل نهارك ترجع على البيت 7 أو 8 بالليل، اذا عندك هوم وركس
1: ايه
0: بدك تسهر عليهم
1: او بدك
0: قديه صحي الحياة هيك.
1: عن جد موضوع بيتفكر فيه
0: بتفكر
1: يعني بتفكر فيه كتير.
0: فلو خيروك شو بتختار، مدرسة قبل الظهر مثل ما هي يعني كل المدارس، ولا لا مثلا شفت بعد الظهر تاخذ مدرسة بعد الظهر؟ وكان في هيك شيء بالزمانات على فكرة.
1: ايه كان في وفي يمكن اليوم، بس ما بعرف اذا بعدها شكل كتير والله هيك نوادر يعني،
0: يمكن نوادر. ايه. فخبرونا شو بتختاروا لو الخيار لكم على 7-0-8.
2: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع أيكيا.

0: ما بعرف شو بعدك ناطر، شو بعدك ناطر؟ ما رحت على قوسي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك بتتحول لجواهر بتزين مساحاتكم بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25-75% بالفروع أو أونلاين كمان على osihomefurniture.com. أوسي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: بودكاست ولا بالأفلام بيتناول كل شي بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شي بدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.
2: مومنتس إيفنتس بتقدم ليلي ما بتنتسى مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. ليلة الجمعة 2 أكتوبر بكوكاكولا أرينا، الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد. احجزوا مقاعدكم اليوم على platinumlist.net أو اتصلوا على الأرقام 050-140-8768 أو 054-447-4920.
3: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط. Get a phone in your palm.

0: So no boss will do busily. Search it, find it, buy it, do busily. Upload it, post it, sell it, do busily. Do busily.
1: لا تفوت فرصة زيارة معرض تدابير الجسد للفنانين ليلى ماجد وإنعام ظفر، والذي يتناول كيف تؤثر حياتنا اليومية والتغيرات من حولنا في الطريقة التي نرى بها أجسادنا ونفهمها. يستمر المعرض حتى 20 سبتمبر في ساحة المريجة بالشارقة. خططوا لزيارتكم عبر chargeart.org.
2: 107.8 FM.
3: واسمعنا وبس.
1: 3 في 1 مع هوم بوكس.

0: إن الله يجزي المتصدقين.
1: تتنفس وتاكل وتشرب وتقضي حاجتك، فأنت مثلنا. أدي معنى إنما أنت من الإيه؟ من المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا. يبقى اللي يؤكد المعنى بتاع إن المسحرين من أنك لك سحر يعني لك رئة، ده أنت بشر يا أخي زينا. وإحنا يا جماعة اتكلمنا في حكاية بشرية الرسل دي قبل كده، وإن دي حجة فاسدة كان يتحجج بها الأقوام، والرسول لو لم يكن بشرا ما صلح أن يكون رسولا، وإلا كيف كانوا سيقلدونه؟ طب انتوا عايزين بقى رسول ملك، طب لو جاكوا ملك هيجي ازاي؟ لو جه على صورته اللي ربنا خلقه عليها مش هتشوفوه، ولو جه في صورة بشر هيحصل عندكم لبس، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، سورة الأنعام، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هيلبس إليك. الله هو بشر ولا ملك؟ ده في صورة بشر. ولو نزل ملك وصام هتقول ما هو صام عشان ما بياكلش، ما فعلش حرام، اه ما هو معصوم، ما عندوش شهوه، ده ليه شأنه، احنا نقلده ليه؟ يبقى لابد ان يكون الرسول من جنس قومه، بل وبلسانهم. قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا. انت بشر زيك زينا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. لو أنت صادق فعلا ائتنا بآية، فأتي بآية. آية إيه يعني؟ يعني علامة ظاهرة واضحة معجزة، حاجة تثبت لنا إنك رسول. قال لهم طب عايزين آية إيه؟ زي ما شرحنا كده. قالوا له بقى اللي أنا قلت لكم في أول الدرس، تجيب لنا ناقة تطلع من الصخرة، وناقة كبيرة، وابنها يكون كبير زي، إلى غير ذلك. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طيب ستأتيكم آية، الآية دي عبارة عن إيه؟ ناقة، والناقة أنثى الجمل كما نعلم، ناقة، وقلنا ربنا سماها ناقة الله، فكذبوه فعقروه في سورة والشمس وضحاها، صحيح؟ إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب ناقة لكن ليس ككل النوق، لها خلق خاص. شوف بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع شأنها وينسبها سبحانه وتعالى لذاته العليه ويقول ناقه الله، يبقى دي شكلها ايه بقى؟ حاجه يعني كده ربنا خليها ايه من ايات الله. قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب تطلق بالكسر وبالضم وبالفتح، يعني ممكن تقول شرب، وممكن تقول ايه؟ شرب، وممكن تقول شرب او شراب. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه هو بقى الشرب؟ قالوا غالب استخدام المضموم يكون في الخمر، حتى الناس العوام والعياذ بالله يقول لك ده مبلي بالشرب، ده يا ده من أهل الشرب، حتى في اللغة الدارجة يعني، ده الغالب. هو كل الثلاث كلمات يستخدموا مكان بعض، لكن بقول لك غالب استخدامها. ولذلك يقول له آتنا بالشرب، الشرب يعني إيه؟ الخمر. طيب لو قال آتنا بالشراب تطلق برضو على الخمر وعلى غيره، يبقى لو بالفتح شرب وشراب عامة في كل ما يشرب، تقول شراب التفاح، شراب النبيذ، شراب الماء، شراب اللبن، شراب كذا، وشرب، تقول شرب الخمر غالبا يعني. طب شرب بقى، شرب غالب استخدامها في المية، يبقى لو قلناها بالكسر، كسر الشين، شرب تستخدم في غالب استخدامها في ايه؟ في الماء. فلذلك هو قال لهم ايه؟ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي لها يوم وأنتم لكم يوم، لا تجور الناقة على يومكم ولا تجورون أنتم على يومها، وإيه كمان؟ ولا تمسوها بسوء، محدش يجي جنبها، لأن هو قال بعض أهل العلم أنه نهاهم عن مسها لما علم أنهم سيقتلونها فأراد أن يحذرهم ليقيم عليهم الحج. ولا تمسوها بسوء، ده ما قال لهمش ما تقتلوهاش وما تضربوهاش، لا تمسوها يعني لا تقربوها بسوء أبدا، ما تجوش جنبها. يبقى هنا حذرهم تحذيرا شديدا. عارف لما واحد يقولك اوعى تقرب يمي كذا، لا تقرب كذا، لا تأتي إلى جواري كذا، لا تلمس كذا، معناها أنه يشدد عليك في ألا تحاول ولا تفكر حتى أن تؤذيها. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لو عملت كده هيجلكم عذاب يوم عظيم في العذاب، يوم يعني سيتكلم الناس به بعدكم أبد الدهر. فعقروها، ما معنى العقر؟ العقر أن تقتل الدابة واقفة فتطعنها في جيدها في عنقها، والعقر ده من شأن الإيه؟ الإبل، والذبح من شأن بقية النعم. طيب السؤال بقى الآن، هم كلهم عقروها ولا واحد؟ ما هي سورة الشمس بتبين إن اللي عقرها واحد. إذ انبعث أشقاها، أشقى القبيلة بحالها، اللي راح ذبحها نحرها عقرها، قالوا أيوه، ما هو عقرها برضاهم، وما دام الناس ارتضوا هذا فهم في الذنب شركاء. لذلك يا جماعة لما تلاقي ذنب وما انتش عارف تغيره، أضعف الشيء الإيمان أن تنكره بقلبك، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية تانية، وليس بعد ذلك من الإيمان شيء، يعني أقل حاجة بعد كده مش هتبقى في المؤمنين، هتبقى في الراضين. يبقى المعنى أن أنت لما تلاقي منكر ما تسكتش عليه قدر استطاعتك. فالقوم اتفقوا وارتضوا ووقفوا يتفرجوا، فكلهم شركاء في الجريمة، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، خلاها كلها سوى، ولا يخاف عقوبها، لا يخاف العاقبة سبحانه وتعالى. فعقروها فأصبحوا نادمين. طب ندموا ليه بعد ما عقروها بقى؟ قال لك إن الإنسان ساعات يتسرع في فعل شيء فلما يراجع نفسه يندم. واحد يقول الله، طب ما ندموا، والندم ده أول مراتب التوبة، فلما عذبهم الله ما داموا تابوا وندموا؟ دول ندموا بعد فوات الأوان، يعني دي زي التوبة التي لا تنفع صاحبها، لما تأتي الشمس من مشرقها من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، سورة الأنعام، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دام الروح ما غرغريتش، ونبيهم حذرهم وقال لهم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هم بدأت تظهر لهم في الأفق بوادر العذاب، وربنا بيقول إيه؟ فلما رأوا بأسنا، لما شافوا البأس بتاع ربنا بدأوا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سورة غافر، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني لما تفعل.

يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله.

إنك لأنت يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين

أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي

الشاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان

من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك

0: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها
1: دبي لاند السكني فخر الدين العقارية الراعي التيتانيوم لمعرض اي بي اس 2026
2: يلا بريك ورجعين
3: الحياة لا تنتظر لذا تحتاج إلى بنك نيواكي بوك يمنحك التجربة الرقمية سريعة وسلسة كل يوم ودعما موثوقا عندما تزداد أهمية الأمر لكن أحيانا عليك أن تختار بين السرعة أو الدعم الرقمنة أو الإنسانية فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا لذا بنينا لأجلك 50 عاما من الخبرة لنمنحك اليوم أفضل تجربة راك بانك رقمي ذو طابع إنساني
4: كيف يبدو شكل المستقبل؟ اكتشفوه مع فخر الدين العقارية الراعي التيتانيوم لمعرض اي بي اس 2026 ترقبوا إطلاقا استثنائيا في مجمع دبي لاند السكني يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأسلوب الحياة المعزز للصحة والتواصل الإنساني إنها تجربة سكنية مبتكرة تجعل يومكم أسهل أذكى وأكثر راحة لا تفوتوا الفرصة زوروا جناحنا في بي 12 في مركز دبي التجاري العالمي من 7 حتى 9 سبتمبر وعيشوا تجربة السكن للجيل القادم
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز تطبق الشروط
6: ماذا يمكن لصورة فوتوغرافية أن تخبرنا عن العالم من حولنا؟ اكتشف ذلك في وجهة نظر معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تقدمه مؤسسة شارقة للفنون كل عامين تجمع هذه الدورة أعمالا جديدة لستة فنانين من مختلف أنحاء العالم تتناول موضوعات الذاكرة والانتماء والغياب والتغيير وتدعونا إلى رؤية التصوير الوثائقي من زوايا ورؤى مختلفة يستمر المعرض حتى 29 من نوفمبر في الرواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة خططوا لزيارتكم عبر charger.org

0: do busily. No hustle, no bustle, do busily. No hustle, no bustle, do busily. تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
2: 107.8 FM. اسمعنا بس.
3: أوسي هوم، أخيرا في المنزل.
4: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائما وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك.
3: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة. اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر oseyhomefurniture.com.

0: شوفوا عنا فقرة تريندينج هلا بس بعتقد نحن التريندينج. بعتقد كمية الاس ام اس شو هيدا شو هيدا شو عامل ايش شو عامل ساعة الاغاني اللي
1: كانوا ناطرين لنعمل لهم اياها هيدي الساعة جاد عن جد يعني. ومبين قديش في تفاعل حلو قديش مستمتعين بالاجواء وبهالاغاني اللي ما بتموت. انا برايي
0: مش معقول شو حلو شو حلو شو حلو التفاعل روعة التفاعل يعني. صباحه ترند جنن العالم صباحه شكرا لتذكيرنا بالعصر الذهبي اهم يميز الثمانينات اني انا من اصداراتها. اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا
0: ارجوك اوعى تغير. لطيفة بتقولي لا لحظة لا مش هي مش لطيفة عم تقولي أرجوك أوعى تغير. هلا انتبهت عم تطلب غنية لطيفة أرجوك أوعى تغير.
1: أيوة
0: من الثمانينات كمان بنطالب بيوم كامل ثمانينات بامتياز. هي أول مرة بمشي مع الترند كمان عن جد. شو عملتوا فينا من أجمل أغاني فرحتونا كمان.
1: وهيدا عدا عن الطلبات اللي عم يطلبوها
0: معقول طلبات كتير. صباح وممكن بليز أنا اللي عليكي مشتاق أنا اللي عليكي مشتاق من السبعينات.
1: أيوة
0: فما 70's. فينا نسمع اليوم حصرا 80's من 7 to 8 back to 80's. أنا اللي عليك مشتاق غناء جوزف صار بمسرحية زياد رحباني بال74 مسرحية أيه. نزل السرور
1: صح
0: فه... ها... اليوم بس 80.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأحباء، تلا على مسامعنا القارئ الشيخ سيد سعيد ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط.
3: دعوة ورباط.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا أقول لكم باختصار، أصحاب الهموم وأصحاب الكروب إذا أراد أن يفرج له كربه فليلجأ إلى الله. يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة، لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد أن يحطم سفينتهم أو يلتقمها، فقالوا لابد أن نضع طعما ونضحي بواحد، فاقترعوا، فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام. ثم قال ربانها إن هذا رجل ظاهره الصلاح، لنعيد القرعة مرة أخرى لعل يخرج غيره، فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار كما قال الله جل وعلا، فساهم فكان من المدحضين. ثم وقع الاختيار أو وقع السهم عليه، فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث. أسألك بالسطحية عذرا، لو قفل عليك باب الغرفة لمكان مهجور، ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة، ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء، ثم ذهب الذي أقفل ذلك الباب وله المثل الأعلى، كيف سيكون حالك؟ يونس ما تغير ارتباطه بالله، لأن تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد. في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل، ظلمة البحر، وظلمة الحوت، ومع ذلك كان التوحيد حاضرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت الإجابة بعدها فنجيناه. ونصيحتي لكل مكروب، ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
1: يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مستمعين الكرام، مع آيات الله رب العالمين التي فيها نور وهداية للناس أجمعين، ننصت وإياكم بخشوع لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم المغربي، يتلو علينا من الآية 90 من سورة النحل وحتى الآية 22 من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.